عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره.

0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: حذيفة بن يمان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe sohbet halkasının

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وفي رواية

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar!

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn, İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
1: Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben

0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا.
1: Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret." demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şöyle dua et." buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde namazda

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah

0: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
1: أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu: Ey Abdurrahman, yöneticiliğe

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر،